هتتين وكاريرو مسكتين كيرو مسكتين بيقول لهم ما بيقول لهم ما هتتين أيوة كافي أنا تين كافي أنا تين يوم أبي يوم أبي كافي كافي يوم أبي يوم يوم أبي يوم أبي كافي كافي يوم أبي يوم أكلم فها آية تصام فها آية تصام